لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا العنب دمع يا خد
0: وكمان

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبها كيف كيف

خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.

0: بنوتة عربية، أغانينا نوتة عربية، وكمان هي وكمان هي
1: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهي وكمان هي
1: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عن تقرب
0: وكمان هي
2: خليتني نمشي بخيالك عفر
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعة مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيني غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع

0: بشأن مضيق هرمز، فقد جدد الرئيس الأمريكي سيطرة كاملة على المضيق كما قال، وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه لا يثق بإيران، التي اعتبر قبل ذلك في تصريحات أخرى منفصلة أن مفاوضيها يراوغون على حد قوله. وفي إيران شددت إذن إيران من جانبها على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل بشروط طهران. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
1: مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. تصريح هو الأول لمحسن رضائي منذ توليه منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى أدلى به في محادثة مع السفير الصيني في طهران، لكنه لم يكن بعيدا عن مسامع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي كان يلتقي في الأثناء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، زيارة لم تخرج تفاصيلها إلى العلن، لكن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أنها تبحث عن تأكيد الدور الباكستاني كوسيط رئيسي بين طهران وواشنطن وإمكانية فتح باب التفاوض بين الطرفين في ضوء التقدم الذي أعلن طهران عن إحرازه في المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بآلية إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. مفاوضات أكد اللواء محسن رضائي أنها منفصلة تماما عن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، والتي إن أرادت فتح المضيق بحسب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى عليها الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب بشكل كامل في كل الجبهات، وشروط أخرى أبلغت لواشنطن عبر الوسطاء، شروط يبدو أن محسن رضائي ذهب فيها إلى ما هو أبعد من تعهدات واشنطن في مذكرة التفاهم والتي تنص على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: رغم هذا التصعيد الكلامي المتبادل، تحدثت باكستان عن أن الولايات المتحدة وإيران باتت على وشك التوصل إلى اتفاق، كما أكدت قطر أن المحادثات حول إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. في خضم ذلك، الجيش الأمريكي أعلن أنه قصف سفينة حاويات تحمل علم بنما كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في إطار ما وصفه بخرق الحصار المفروض على إيران. جهة أخرى، أعلن الحوثيون عن استهدافهم لمواقع عسكرية في المخا بجنوب غرب اليمن ومحافظة مأرب بوسطها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل 6 أشخاص في استهداف سفينة بالبحر الأحمر. وسط كل ذلك، يزور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قعاني بغداد، حيث التقى بكبار المسؤولين وقادة الميليشيات هناك، وذلك في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية خطوات ملموسة على أرض الواقع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. المزيد مع باسل محمد من بغداد.
2: محادثات الوفد الأمني والعسكري الرفيع برئاسة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قعاني في العاصمة العراقية شملت قادة الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في البلاد، والحج الشعبي والفصائل المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية. المحادثات تضمنت ملفين: خطة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 أيلول سبتمبر المقبل، والملف الثاني التوتر الحالي بين الفصائل العراقية والسعودية. وتزامنت محادثات قعاني مع توجه السلطات العراقية لتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي وليس إلى الجيش العراقي، على أن يجري رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في الحشد، تطهر رئيس الحشد ورئيس أركان الحشد. ولذلك فهم من المحادثات السريعة لقعاني في بغداد بأن الجانب العراقي يريد دعما إيرانيا لهذه التوجهات. كل المؤشرات السياسية رجحت توافقا إيرانيا عراقيا حول تسوية معينة لسلاح الفصائل لتجنب أي صدام داخلي بين الفصائل والجيش العراقي. قعاني أيضا أيد عدم التصعيد بين الفصائل والسعودية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: تزامنا مع ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، واعتبر أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر تهديدات للدولة العراقية. في إسرائيل، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام هامش مناورة ضيق على مختلف الجبهات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن غزة ولبنان، وتتصاعد المخاوف من عودة التصعيد العسكري مع إيران وسط ضغوط أمريكية وحسابات انتخابية داخلية. زياد حلبي من القدس.
3: ما بين الضغوط الأمريكية والمعارضة الداخلية عشية الانتخابات، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا، فلا هو قادر على إحداث اختراقات جدية في المفاوضات ولا بفتح نار شاملة على الجبهات، رغم الضغط الأمريكي والقيود النسبية التي فرضها المستوى السياسي على الجيش. لا يبدو أن بدء انسحابات تدريجية في قطاع غزة يمكن أن يحدث قبل أكتوبر المقبل أو حتى بعد الانتخابات، وفق مصدر إسرائيلي لرفض نتنياهو أي انسحاب حاليا. وعلى جبهة لبنان، لا تثق إسرائيل بقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله، لهذا تواصل الهجمات على مرتفعات علي طاهر، وبدأت ببناء مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة الصفراء، فيما قد تجرى جولة مفاوضات إضافية مع لبنان خلال أسابيع. وعلى الجبهة الأساسية إيران، يبدو القرار حاليا بيد الرئيس الأمريكي، لكن مصادر إسرائيلية أوضحت أن إسرائيل قد تشن حربا جديدة وحدها إذا ما قامت إيران بأي نشاط على صعيد المشروع النووي أو البالستي، واستخشي من المعارضة أن يشن نتنياهو

0: مرة. في سابقة من نوعها بالشرق الأوسط، أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام، غير أن الخطوة تثير انقسامات داخل البلاد. ويحدثنا عن هذه الانقسامات وكيف جرت الأمور نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولي، حدثنا خلال فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح، نستمع إلى جزء مما قاله.
1: صرف لبنان أمس عن أمن الجنوب والاتفاق اللبناني الإسرائيلي رغم استمرار التصعيد جنوبا، انصرف إلى شأن مختلف داخلي لكنه أيضا ذو بعد دولي، هو تمكن مجلس النواب من إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعدما كان سر تنفيذ هذه العقوبة في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف بتنفيذ أحكام آخرها كان في عهد رئيس إيميل لاحود إلى أن توقفت نهائيا في مطلع الألفية الثالثة. لم تنفذ الأحكام إلا أن القانون كان يسمح بها، والأسباب السياسية هي ورق تجميد تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام رافقه سجال متشعب في المجلس وانقسام النواب من حول الصيغة التي كان الرفض حزب الله، إلى أن انتهت الصيغة إلى إجراءين. الأول هو استبدال عقوبة الإعدام للمحكومين بها ما قبل صدور هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، أما الإجراء الثاني فهو استبدال العقوبة للأحكام التي ستصدر بعد صدور القانون بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، مع أن لا وجود لكلمة مشدد القانون في هذا المعنى المقصود. أتى هذا الخلاف من حول إلغاء عقوبة الإعدام على أنه خطوة متقدمة للاشتراع اللبناني نحو مزيد من الحقوق الإنسانية.
0: استمعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت، ورحبت الأمم المتحدة بالقرار داعية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ خطوات مماثلة باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بإلغاء استخدام عقوبات الإعدام والمحاكمات الغيابية، وذلك ردا على الأحكام بالإعدام التي أصدرها القضاء السوري أمس بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه من بينهم المسؤول الأمن السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالحكم السابق في أواخر عام 2024. عن إمكانية تنفيذ هذه الأحكام الصادرة بحق بشار الأسد ومهر الأسد، سألت مونتي كارلو الدولية المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل.
2: من الصعب أن تسلم روسيا بشار الأسد ومن معه إلى سوريا، لأنه يضعف إمكانية قيام أي حاكم في أي منطقة في العالم بطلب مساعدة روسيا أو اللجوء إلى روسيا. صعب، الأمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً، وهو أقل استحالة وصعوبة من انسحاب روسيا من سوريا، وقد تم، وهو أصعب، أقل صعوبة وأقل استحالة من استقبال أبو محمد الجولاني في موسكو، أقل بكثير وقد حصل. فهو أمر صعب، صعب جدا، ولكنه ليس مستحيل، وأقل استحالة من كثير من الأمور التي حصلت فعلا في سوريا.
0: استمعتم إلى المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. في ليبيا، أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية هذا الصباح باستهداف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الزاوية عبر طائرات درون مسيرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، ويأتي ذلك عقب هجوم بالأمس على مصفات البنزين بالمدينة نفسها والذي تسبب في خسائر مادية وإصابة مدنيين بالاختناق. قبل ذلك كانت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا قد أعلنت أن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية. نبقى في ليبيا. نعت القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل مساء الاثنين في تفجير لسيارته بمدينة بنغازي بشرق البلاد. ليبيا زارها أمس وزير الخارجية التركي كان فيدان، زار العاصمة طرابلس تحديدا وبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تطورات المشهد السياسي في هذا البلد. هاجمت قوات الدعم السريع منطقة حدودية سودانية أمس بحسب ما أعلنت هذه القوات، وهذا الهجوم قال مصدر من الجيش السوداني إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الأتشوبية على حد قوله. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت للولايات المتحدة مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، داعيا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على موسكو لإنهاء الحرب بدلا من إطالتها. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 240 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب، فيما أعلن رئيس البلاد عن حالة الطوارئ متعهدا بتنفيذ

0: تنفيذ عملية إنقاذ منسقة. من المفترض أن يتابع العالم كسوفا نادرا للشمس يعبر أجزاء من أوروبا اليوم. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
1: ظاهرة فلكية استثنائية يشهدها العالم اليوم مع مرور القمر بين الأرض والشمس وحجبه قرصها كليا أو جزئيا، ويمتد مسار الكسوف الكلي عبر شمال روسيا وغرينلاند بالإضافة إلى أيسلندا وشمال إسبانيا، بينما يظهر الكسوف الجزئي في مناطق واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا. وفي العالم العربي يرصد في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا مع تفاوت نسبة احتجاب قرص الشمس من منطقة إلى أخرى. أما في فرنسا فسيشاهد الكسوف جزئيا، فيما تعود آخر مرة شهدت فيها كسوفا كليا إلى عام 1999 عندما عبر مساره شمال البلاد. وتبدأ الظاهرة تدريجيا مع تقدم القمر أمام الشمس قبل بلوغ مرحلة الكسوف الكلي، حيث يحل الظلام لبضع دقائق ويظهر الإكليل الشمسي من جديد، وتستمر مرحلة الكسوف الكلي لأقل من دقيقتين ونصف، فيما قد تغرب الشمس في بعض المناطق وهي لا تزال في حالة كسوف جزئية. ويحذر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس داعين إلى استخدام نظارات خاصة ومعتمدة لحماية العينين.
0: بهذا نأتي لنهاية هذه النشرة. وكان فيها ترامب يشدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وطهران تشدد من جانبها على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها. بين التصريحين المتناقضين، الجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع زيارة إسماعيل قعاني لبغداد. وفي النشرة أيضا، كما أنهينا هذه النشرة بالتقرير نجوى بن مبارك، مناطق واسعة من العالم تشهد اليوم كسوفا للشمس سيكون كليا في بعض الأماكن وجزئيا في أخرى. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي تستمر معكم حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15 تقريبا بتوقيت باريس، والرابعة والدقيقة 15 بتوقيت غرينتش.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: 6:15 بتوقيت العاصمة الفرنسية.
0: وسليم يطلعكم على أحوال الطقس في أوروبا.
3: نعم.
0: كيف هو الطقس هنا في باريس سليم؟
3: نعم، البداية من باريس، يكون الطقس نهارا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. ببرلين الطقس يكون صافي مع بداية ظهور بعض الغيوم المتفرقة، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بكيف الطقس يكون نهارا غائما جزئيا وستصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية. روما الطقس يكون مهيئ لهطول زخات عادية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 38 درجة مئوية. ببروكسل الطقس يكون صافيا وستصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية.

0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
1: وصلت الضوء حول الأحكام القضائية الأولى ضد بشار الأسد ورموز نظامه.
2: الأحكام القضائية الأولى لمحاسبة رموز النظام السوري السابق تناولت ما جرى في وقائع الشرارة الأولى في درعا عام 2011 لما أصبح بعدئذ ثورة تعم سوريا. وصدرت الأحكام أمس عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق مستندة إلى محاكمة الموقوف عاطف نجيب الذي كان رئيسا لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا وأشرف بنفسه على اعتقال أطفال وعلى مجزرة المسجد العمري لكنه أنكر كل الجرائم المنسوبة إليه. وكان عدد من المسؤولين والوسطاء طلبوا آنذاك من رئيس النظام بشار الأسد أن يعاقبه على سبيل وأد الفتنة لكنه رفض بحجة أن عاطف نجيب ابن خالته وأنه لم يخطئ. وبعد 15 عاما جلس بعض ذوي الضحايا في قاعة المحكمة أو تجمعوا خارج قصر العدل وفي المركز الثقافي في درعا لمتابعة وقائع جلسة إعلان الأحكام أمس، واحتفلوا بعد سماع القاضي فخر الدين العريان وهو يعلن أحكاما غيابية بالإعدام تشمل الرئيس السابق وشقيقه ماهر الأسد وستة مسؤولين فارين. وفيما جرمت المحكمة بشار الأسد بوصفه صاحب القرار الأعلى الذي رسم السياسات وسخر لها أجهزة الدولة، فإنها صنفت انتهاكات المتهمين جميعا بأنها تقع في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتعكس عقوبة الإعدام جسامة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، لكنها في نظر عدد من الحقوقيين قد تصبح في الوقت نفسه عقبة أمام استرداد بعض أبرز المحكومين وتنفيذ الأحكام بحقهم، لأن العديد من الدول يرفض تسليم أشخاص يواجهون الإعدام. ورغم أن المحكمة استمعت إلى إفادات عدد كبير من الشهود وقاطعتها مع ما توفر لها من أدلة وتقارير وثقتها منظمات سورية ودولية، إلا أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقول إن المسودة الأولى لقانون العدالة الانتقالية لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات التشريعية. وتشير مراجع سورية إلى أن المحاكمات الجارية حاليا تحاول مراعاة أفضل المعايير وتهدف خصوصا إلى تغليب دور القضاء والقانون على نهج الانتقام الذي ساد لبعض الوقت بعد سقوط النظام السابق.
3: نوتة، نوتة عربية.
1: جولة في الصحف العربية مع أمل بيروك يحاورها آدم جبيرة.
0: أمل، في بداية هذه القراءة في الصحف توقفين عند مقال في صحيفة الشرق الأوسط عنوان كاتبه رفض إسرائيلي يتحدى البيت الأبيض.
4: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أنه مع اقتراب موعدين انتخابيين مهمين، الأول هو موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل، وثانية انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر المقبل. يراهن فريق اليمين الإسرائيلي على نقاط ضعف تواجه الرئيس دونالد ترامب بشأن مسار الحرب على جبهة إيران، ولذا يمارس الضغط ويحاول إملاء الشروط. الكاتب اعتبر أن الاحتمال الأرجح هو ألا يخضع الرئيس الأمريكي لضغوط تطرف اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، لكن هذا التحدي يقول الكاتب لن ينجح بسهولة. ليبقى السؤال، كيف سيتعامل سيد البيت الأبيض مع رفض نتنياهو؟
0: إلى العربي الجديد، ومقال يتحدث كاتبه عن أمريكا التي تتغير كما قال.
4: نعم، والكاتب يقول إنه من الخطأ اعتبار فوز عبد الرحمن السيد دليلا على تحول أمريكي شامل ضد إسرائيل، فهو فوز ضيق وفي انتخابات تمهيدية. وميشيغان، يقول الكاتب، على الرغم من أنها ولاية متأرجحة إلا أنها ليست أمريكا كلها. الأدق، يقول الكاتب، هو الحديث عن تآكل الإجماع القديم داخل قطاعات من القاعدة الديمقراطية وعن تراجع قدرة الدعم المطلق لإسرائيل والإنفاق المرتبط بأيباك على ضمان الفوز في بعض الانتخابات. واعتبر الكاتب أن غزة دخلت البيت الأمريكي أولا عبر صور الضحايا ومآسي الحرب، خصوصا صور الأطفال والنساء، وثانيا بسبب الدعم الأمريكي العسكري والمالي لإسرائيل الذي جعل السياسة الخارجية جزءا من النقاش الداخلي. كما أن إسرائيل وحكوماتها اليمينية المتطرفة أسهمت من حيث لا تريدان، يقول الكاتب، في تحويل الدعم غير المشروط لإسرائيل من قضية توافقية إلى قضية قابلة للمساءلة السياسية.
0: تواصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية. الآن إلى افتتاحية الخليج التي جاءت تحت عنوان بين اللا سلم واللا حرب.
4: يرى الكاتب أن إيران تصر على إبقاء المنطقة في حالة المراوحة بين اللا سلم واللا حرب، في رهان منها على أن الوقت يعمل لصالحها، على الرغم من أنها من أكبر المتضررين من بقاء هذه الحالة. وأضاف الكاتب أن ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط والعالم هو العودة إلى خيار الدبلوماسية ومذكرة التفاهم والمفاوضات الجادة لإنضاج تسوية سياسية تنهي الحرب وتحقق المصالح المشتركة للجميع وفق قواعد القانون الدولي. وما تحتاج إليه المنطقة أيضا هو إعادة الأمن والاستقرار لها وفق رؤية ثابتة وواضحة، بما يؤسس لمرحلة جديدة تحترم أسس التعايش السلمية وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتحقيق السلام الدائم، نقرأ في افتتاحية الخليج.
0: في صحيفة العرب مقال توقفت عنده، كاتبه تحدث عما وصفه بصراع الأجندات في ليبيا.
4: يرى الحبيب الأسود في هذا المقال أن اغتيال اللواء فوزي المنصور في بنغازي كشف عن هشاشة المؤسسة العسكرية وأعاد أسئلة مرتبطة بالإرهاب والاختراقات الأمنية وتصفيات النفوذ وسط صراع مصالح يهدد استقرار ليبيا، خاصة أن التفجير تزامن مع استهداف مصفات الزاوية واستقالة محافظ المركزي، ليؤكد أن الأجندات المتصارعة حول الثروة والسلطة تدفع البلاد نحو أزمة مفتوحة بلا حدود. الكاتب اعتبر أنه لا أحد يستطيع التكهن بمجريات الأحداث في ليبيا، لاسيما أن طاحونة المصالح والنفوذ لا ترحم، وهي مستعدة لطحن من يعترض أجندات القائمين عليها حسب تعبيره. يخلص الكاتب في هذا المقال إلى أنه طالما أن السلاح منتشر والقرار منفلت والمسؤولية من الصعب تحديدها، فإن الوضع يسير نحو المزيد من تأبيد الأزمة واستبعاد الحل السياسي في ليبيا إلى أجل غير مسمى.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدت وقدمتها أمل بيروك.
1: ومن الصحف العربية يا آدم إلى الروبورتاج الذي أعده لنا فؤاد أحمد.
0: من باكستان سلط فيه الضوء على قانون يحظر ويجرم الزواج دون سن 18 عاما.
5: أقر مجلس إقليم البنجاب في باكستان مشروع قانون تقييد زواج الأطفال باعتبار الحد الأدنى لسن الزواج القانوني ب18 عاما لكل من الذكور والإناث، وإلغاء التمييز السابق على أساس الجنس الذي سمح للفتيات بالزواج في سن 16. سارة أحمد الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان كان لها باع طويل في الوصول لهذا القرار.
6: لقد ناضلنا لسنوات بشكليه الجماعي والشخصي، وقد قدمنا مشروع القرار هذا إلى مجلس الحكومة من أجل إقراره، وبعد جهد كبير تم إقراره. أنا شاكرة جدا لوالية الإقليم مريم شريف والوزيرة مريم أورنجزيب لموافقتهم على المقترح وإقراره على مستوى الحكومة.
5: بموجب القانون الجديد سيواجه القصر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 500,000 روبية باكستانية. كذلك الأباء أو الأوصياء سيواجهون نفس العقوبة وغرامات باهظة بسبب ترتيب الزواج أو السماح به أو الفشل في منعه، الأمر الذي استنكره نسبة كبيرة من الشارع الباكستاني. وشهزاد عدن.
7: هذا ليس من الشريعة. الشريعة تقول عند البلوغ يحق لك الزواج. لقد جاءوا بقانون ليس من ديننا، وبسببه يضطر الشباب إلى فعل المحرمات والمنكرات بدلا من الزواج الشرعي الذي أقره ديننا.
5: من جهة أخرى، أثار القانون حفيظة ورفض عدد كبير من رموز الجماعات الإسلامية في البلاد، معتبرين إياه مخالفا للفطرة والشريعة الإسلامية والدين. والتباين العميق بين دستور البلاد ومثل هذه القوانين العبثية بحسب زعيم جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن.
8: اليوم يقفون أمام الزواج الجائز ويضعون أمامه العقبات والمشكلات. إنه أمر عجيب. يسمون الزواج قبل سن 18 علاقات جنسية مخلة ويصفونه بالزنا، وإذا ما نتج عنه طفل يكون الطفل جائزا ويجبرون الوالد على دفع النفقات.
5: وأيا كانت الخلافات والاعتراضات، فإن القانون أصبح نافذا ومعمولا به. وبهذا يكون إقليم البنجاب هو آخر إقليم باكستاني يقر قانون حظر زواج القاصرات، لتتساوى جميع الأقاليم في حسم هذا الملف. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار معك نجواب المبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. قتل 4 من أفراد طاقم سفينة شحن واثنان من رجال الإنقاذ في هجوم بمضيق باب المندب نصب إلى الحوثيين في اليمن، فيما أعلن الجيش الأمريكي إطلاق صاروخين على سفينة ترفع علم بنما بعد اتهامها بخرق الحصار المفروض عن الموانئ الإيرانية. وتزامنت الهجمات مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز، إذ أكد مسؤول إيراني أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على المضيق، معلنا إزالة الألغام منه ومتهما طهران بالمراوغة في المفاوضات. إلى لبنان، حيث قال الإعلام الرسمي إن شخصا قتل على الأقل جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي نددت بإصرار إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف. على صعيد الدبلوماسي، أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول سبتمبر في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. أصدر القضاء السوري أمس أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024. في السودان، هجمت قوات الدعم السريع منطقة حدودية سودانية أمس في هجوم، قال مصدر من الجيش السوداني إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الأثيوبية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن هجوما استهدف محطة تحويل جنوب مدينة الزاوية ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة. وأوضحت الشركة أن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المدينة، مشيرة إلى أن الاعتداءات والاضطرابات الأمنية الأخيرة في الزاوية ألحقت أضرارا بعدد من منشآت ومكونات شبكة الكهرباء. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: الآن حان موعد الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، أوروبا تواجه أزمة اقتصادية متزايدة بسبب الانخفاض الحاد في مناسيب نهري الراين والدانوب، وهما من أهم شرايين النقل في القارة الأوروبية كما نعلم. هذا الانخفاض يؤدي إلى الضغط على حركة التجارة والطاقة والصناعة ويرفع المخاطر على سلاسل الإمداد والاقتصاد الأوروبي. ما هو حجم الكلفة الاقتصادية لهذا الانخفاض؟
3: تحية طيبة للجميع. لا توجد حتى الآن حصيلة نهائية وشاملة لتحديد الخسائر لدول أوروبا نتيجة انخفاض مناسيب مياه الأنهر في القارة، لكن المؤشرات المتاحة تؤكد أن الكلفة كبيرة ومتعددة المستويات. عند النقاط الرئيسية في نهر الراين، أجبرت السفن على العمل بنحو 20% فقط من طاقتها المعتادة لنقل البضائع نتيجة انخفاض مستوى هذا النهر، ما يعني الحاجة إلى 4 أو 5 سفن إضافية لنقل الكمية التي كانت تنقلها سفينة واحدة سابقا. نتيجة لذلك ارتفعت كلفة نقل الطن من نحو 45 يورو في نهاية يونيو الماضي إلى حدود 155 يورو في نهاية يوليو، أي بزيادة تتجاوز 230% خلال شهر واحد فقط. لا تتوقف الكلفة عند أسعار الشحن، بل تشمل أيضا رسوم انخفاض المياه وتأخر وصول المواد الخام واللجوء إلى الشاحنات والسكك الحديدية التي كانت عادة أكثر كلفة وأقل قدرة على نقل الكميات الضخمة، إضافة إلى تأثيراتها البيئية. لفهم حجم الخطر يمكن العودة إلى أزمة عام 2018 عندما تسبب انخفاض نهر الراين في خسارة تقدر بنحو 5 مليارات يورو من الانتاج الصناعي الألماني خلال 6 أشهر فقط. وفي أزمة 2026 قدرت إحدى شركات الطاقة النمساوية أن انخفاض المياه خفض أرباحها بنحو 370 مليون يورو خلال النصف الأول من هذا العام نتيجة تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية.
1: ولماذا تحول الجفاف زياد إلى تهديد مباشر للاقتصاد الأوروبي؟
3: نعم، لأن تأثير الجفاف الحالي وانخفاض مستويات الأنهار في أوروبا أصبح مؤثرا بشكل متزامن على عدة قطاعات اقتصادية مهمة. هذا الانخفاض يعطل حركة النقل التجاري النهري ويخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية ويهدد محطات الكهرباء النووية التي تعتمد على مياه الأنهار في عمليات التبريد، كما يؤثر على الزراعة وإنتاج الحبوب. تقدر المؤسسات الأوروبية خسائر الجفاف الحالية بنحو 10 مليارات يورو سنوياً، وقد ترتفع إلى قرابة 45 مليار يورو إذا وصلت عمليات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 3 درجات مئوية خلال السنوات القادمة. هذه التقديرات بالتأكيد لا تشمل قطاع النقل فقط، بل تشمل كذلك الزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية. في منطقة الدانوب هبط إنتاج أكبر محطة كهرومائية في صربيا إلى نحو 20% من طاقتها، كما تعرضت محطة نووية في المجر لاضطرابات كبيرة، وكذلك في رومانيا توقف أحد المفاعلات الرئيسية بسبب نقص مياه التبريد، كما تضررت حركة نقل الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب واضطر بعض المنتجين إلى استخدام الشاحنات، ما رفع كلفة النقل على المزارعين. لذلك أصبح الجفاف صدمة اقتصادية عامة ومركبة تؤثر في الإنتاج والأسعار والتجارة وأمن الطاقة في الوقت نفسه.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم. فيها بريطانيا تنتزع عرش الجبن من فرنسا.
0: نعم آدم، حيث تشهد صناعة الجبن البريطانية نهضة لافتة عادت مئات المنتجين وألاف الأصناف المحلية إلى الأسواق ودفعت الصادرات إلى مستويات قياسية، مستفيدة من حرية أكبر في الابتكار، وتزايد الطلب على المنتجات الحرفية حتى بات عدد أنواع الجبن في بريطانيا تجاوز نظيره في فرنسا بأكثر من الضعف وفق بعض التقديرات. لكن الصناعة التي ارتفعت صادراتها إلى نحو $1 مليار تواجه مرحلة أكثر صعوبة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والمخاوف المرتبطة بالإنتاج من الحليب الخام، وتتطلع الصناعة الآن إلى الأسواق الخارجية لتعزيز نموها إذا ارتفعت قيمة صادرات الجبن البريطاني بما يشمل المنتجات الحرفية والصناعية من 810 مليون جنيه استرليني في عام 2023 إلى 971 مليون جنيه استرليني بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.
1: ديون بطاقات الائتمان في أمريكا ترتفع إلى 1.26 تريليون دولار.
0: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان الأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 1.263 تريليون دولار بنهاية يونيو، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وفق بيانات بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. وزادت الأرصدة بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصيلها سوى نحو 14 مليار دولار عن القيمة المسجلة بنهاية عام 2025.
1: إلى الرياضة مع صدام صديق.
5: صباح الخير، نبدأ مع مباراة السوبر في تحية موسم الكرة الأوروبية التي تجمع اليوم بين بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي استون فيلا الإنجليزية. مباراة في سالزبورغ النمساوية، البي اس جي بعد لقب ثاني على التوالي في دوري الأبطال يسعى الانتصار للاحتفاظ بكأس السوبر بعد التتويج بركلات ترجيح الموسم الماضي على حساب نادي إنجليزي آخر هو توتنهام هوتسبير، واستعيد المدرب الإسباني لويس إنريكي مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في المونديال الأخير على رأسهم بطل العالم فابيان رويز، بالإضافة إلى نجوم المنتخب الفرنسي بقيادة عثمان ديمبلي وباركولا وديزيري الدوي في القائمة أيضا التي أعلنها إنريكي للقاء، يتواجد أشرف حكيمي وماركينيوس، بالإضافة إلى الوافد الجديد الظهير لوكادين الذي يواجه فريقه السابق أستون فيلا، وأيضا لاعب وسط الفريق المهاجم الكيوش القادم بدوره من فريق الأمارة موناكو هذا الصيف. إنريكي علق قبل المباراة على دخول البي اس جي الموسم الأوروبي مع أفضلية للتتويج بلقب ثالث في الأبطال على التوالي عن طموحهم للموسم. في الوقت الحالي يظن الجميع أننا المرشحون للفوز مرة أخرى باللقب، هذا على الورق أمر نظري، ولكن الواقع يقول يجب علينا إظهار ذلك على أرضية الملعب، وبرهنة أيضا على أننا بقدر هذه الترشيحات والتوقعات بكل تأكيد نبحث عن الفوز بكل الألقاب على الساحة، وإذا كان الفوز بلقب دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي والتتويج المستمر أمر نادر الحدوث، يجب علينا البحث في هذه الحالة من أجل الانضمام إلى هذه الفئة النادرة من الأندية. آخر لقاء ودي قبل لقاء اليوم خاضه فريق العاصمة الفرنسية في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي انتهى على التعادل بهدف لكل فريق. البي اس جي يلتقي في 16 من الشهر بلانس على كأس الأبطال المحلية قبل أن يخوض مباراة الأولى في الدوري المحلي في 23 من الشهر على ملعب حديقة الأمراء عندما يستضيف رن في انتظار قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد في 27 من الشهر. أستون فيلا من جهته وبقيادة الخبير الإسباني أوناي إيمري تمكن من التتويج بلقب أول قاري منذ 1982 بالفوز بلقب الدوري الأوروبي، ومن جهتي عزز إيمري رصيده في اليوروبا ليج بتحقيق لقب خامس في المسابقة بعد تتويج في ثلاث مناسبات رفقة إشبيلية الإسباني وفي مناسبة رفقة فيا ريال. أستون فيلا استغنى هذا الموسم عن خدمات نجم الفريق مورغان روجرز الذي انتقل إلى تشيلسي في الصفقة وصلت إلى 117 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير، ليصبح بذلك اللاعب البريطاني الأغلى في التاريخ. من جهتي انتقل البلجيكي تيليبانث إلى يونايتد الفرنسي دين إلى البي اس جي، وتعاقد من جهة أستون فيلا مع السويسري مونزامبي قادما من فرايبورغ الألماني، وأيضا البرازيلي جوا غوميز. خاض أستون فيلا 6 مباريات ودية عدادية الموسم الجديد، فاز في 3 وخسر في 3، وعلى مستوى السوبر يصبح الصومالي عمر عرتن أول حكم غير أوروبي يدير المباراة بعد اعتماد من قبل وفا على خلفية معه هذا الصيف من دخول الولايات المتحدة للتحكيم في المونديال على الرغم من حيازته للتأشيرة سارية المفعول. في الإطار الأعدادي الأندية الأوروبية يلتقي أرسنال بطل إنجلترا بفريق كومو الإيطالي، ظهور مرتقب بالنجم الفريق أرسنال البرازيلي برونو غيمارايش. من جهة يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق ليدز يونايتد في ملعب ريال مدريد الإسباني في مواجهة لا كورونا مع ترقب لظهوره الجديد الإيفواريان دياموندي. في أزمته في فوريسيا السويسري الإيطالي جاني فانتينو وجد صاحب 56 سنة دعما من صديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال على منصة تروث سوشيال إن الفيفا سيرتكب خطأ فادح في حالة تخلي عن رئيسها جاني فانتينو الذي وصفه بالشخص الرائع والذي أدار بطولة عالم هي الأكثر نجاحا في التاريخ، وفي حالة رحيله لن يتحقق هذا النجاح ولا هذه المداخيل. رسالة ترامب الداعمة تأتي بعد الرسالة المفتوحة التي وجهتها اتحادات أوروبا وآسيا وكونكاكاف التي دعمتها الولايات المتحدة بالمناسبة، والتي قالت إن الثقة فقدت في قيادة فيفا نتيجة للخداع، وأن نزاعات كرة القدم والقائمين على قيادتي على المحك. كل هذه الضغوط على خلفية مشروع فيفا فورورد انتربرايز المقترح من قبل رئيس فيفا القاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في إدارة أنشطة وفعالية الفيفا التي بينها كأس العالم. بإنتاج أخبار رياضة للقاء.
4: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
0: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: ترامب يشدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وطهران تشدد في المقابل على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها. والجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة العراقية تزامنا مع زيارة إسماعيل قعاني لبغداد. مناطق واسعة من العالم تشهد اليوم كسوفا للشمس، سيكون كليا في بعض الأماكن وجزئيا في مناطق أخرى. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
6: لم يعد السؤال المطروح كم هو الوقت المسموح للطفل أن يقضيه على مواقع التواصل؟ لقد أصبح الأمر خطيراً لدرجة أنه من الممكن اعتباره مسألة أمن قومي. خلال السنوات الأخيرة بدأت دول متزايدة تتجه إلى فرض قيود عمرية صارمة على حسابات الأطفال، وبعضها ذهب إلى حد المنع. كانت أستراليا نقطة التحول الأبرز، فمنذ 10 ديسمبر 2025 أصبح على المنصات المشمولة بالقانون اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 من امتلاك حسابات. شملت القائمة في ذلك الوقت منصات كبرى مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، إكس وريديت. لم تتوقف الموجة عند أستراليا، ففي مارس 2026 بدأت إندونيسيا بتطبيق قواعد تمنع الأطفال دون 16 من امتلاك حسابات على المنصات الرقمية، فيما أقرت فرنسا في يوليو 2026 قانونا يمنع من هم دون 15 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أن يبدأ تطبيقه في سبتمبر. أما المملكة المتحدة فأعلنت أنها ستمنع شركات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها لمن هم دون 16 على أن يبدأ التطبيق المتوقع في ربيع 2027. هكذا يبدو أننا أمام اتجاه عالمي آخذ في التشكل، وإن اختلفت الأعمار والتفاصيل القانونية من بلد إلى آخر. توثق اليونيسف هذا التحول باعتباره انتقالا متزايدا نحو القيود العمرية كإحدى أدوات الحماية للأطفال في البيئة الرقمية. هل الحماية تعني العزل؟ هناك من سيقترح ربما نعم، بالذات للأعمار الصغيرة التي تحتاج إلى التفاعل مع بعضها والعالم من حولها وبناء أجسادها ومهاراتها بالحركة واللعب والتفاعل الحقيقي المباشر. وهناك من قد يجيب بربما لا يكون الحل المثالي هو الحظر الكامل ولا الحرية المطلقة، فالطفل يحتاج إلى تربية رقمية بقدر حاجته إلى الحماية الرقمية. يحتاج أن يتعلم كيف يميز الحقيقة من التضليل، وكيف يحمي خصوصيته، وكيف يتعامل مع التحرش والتنمر، وكيف يفهم الخوارزميات، وكيف يدرك أن عدد الإعجابات لا تحدد قيمته. في عالم مثالي تحتاج شركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤولياتها عن التصميم والمحتوى والخوارزميات وآليات التحقق من العمر، أما الدولة فدورها أن تضع قواعد تجعل مصلحة الطفل جزءا من تصميم البيئة الرقمية نفسها، لا مجرد شرط صغير في نهاية شروط الاستخدام. أما الأهل والعائلة فهم الأصل في الحماية أو عدمها بالتأكيد. عروب صبح.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع الأستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية يعني نحن نعرف بأن القمر منذ البارحة كان متواجدا في برج الأسد، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
8: نعم، هو بعده موجود على فكرة في برج الأسد، أما الزوايا ففعلا تغيرت. في عندي أول زاوية حصلت الساعة 3:30 بالفجر، هي تقابل بين عطارد وبلوتو. هاي بتعني أنه مرات في تصرفات غير دبلوماسية عن بعض الأشخاص. الزاوية الثانية حصلت الساعة 6:45 بالصباح الباكر، عطارد عمل زاوية تراين مع نبتون، هي بتخلينا نشعر بسهولة بمشاعر وأفكار الآخرين من حوالينا. الزاوية الثالثة الساعة 6:45 حصلت بين الزهرة وأورانوس، برضو تراين، هي تعطينا فرصة مفاجئة لعلاقة عاطفية. الساعة 10:30 الصبح في زاوية تراين كمان، هالمرة بين القمر وزحل، هي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الزاوية اللي بعدها القمر والشمس بيلتقوا جنب بعض الساعة 7:37 بالمساء، يعني القمر يولد هلالا في هاي اللحظة ولكن يحصل كسوف للشمس. آخر زاوية جاية متأخرة الساعة 11:15 بالليلة الجاية، عطارد وأورانوس مشكلين زاوية سكستايل يعني 60 درجة، هاي بتعزز من قوة الحدس
9: نوتة عربية
8: التفكير.
0: والبارحة أستاذ إبراهيم تحدثنا يعني وذكرنا أن المريخ أيضا انتقل إلى السرطان، لكن تركنا التفاصيل لليوم. ماذا عن التفاصيل؟ هل يمكن لك أن تقدم لنا التفاصيل في هذه النقطة؟
8: نعم بالتأكيد، المريخ معروف عنه يا سليم كوكب الحرب، العنف، التفجيرات، النيران، يعني المشاكل كلياتها موجودة عنده هذا، فوجوده في برج معين مش سهل بس بيأثر علينا كلياتنا. مثلا الحمل بنقول له دير بالك في المطبخ من النيران والأدوات الحادة وما تدخل في مواجهة مع واحد من أفراد العائلة. الثور بنقول له طور روحك بهاي الفترة. في عندك كمان شغلة مهمة جدا هون، انه السفر جوا البلد، اطلع قبل بوقت، ركز اكتر على الشارع، ما تدخل في مواجهة مع اخ او مع جار. الجوزاء بيكون في مكاسب مالية سريعة ولكن نفقات سريعة. السرطان هو اللي بده يكون صاحي اكتر لانه المريخ بتراجع عنده، فبنقول له طور روحك اثناء تصريف امورك، ما تتسرع بتصرفاتك. لكن من ناحية ايجابية بيكون مليان ثقة بالنفس وعنده طاقة كبيرة. الأسد يدير باله من مؤامرة تحاك ضده من وراء الكواليس. العذراء ما يفرض سيطرته على الأصدقاء. الميزان ما يدخل في مواجهة مع المسؤولين عنه في مجال العمل. العقرب يحاول هوني ويسوق بالسيارة برا البلد يكون صاحي أكتر ويبتعد عن أماكن مجهولة له، وإذا عنده مشاكل قضائية يحاول أنه يحل مشاكله خارج أروقة المحكمة. القوس في مشكلة هون بالمال، بمعنى انه في مبلغ من المال جاي على الطريق ولكن ممكن ينشب خلاف حواليه، هذا المبلغ بيكون من شراكة او تعويض او من تركة. الجدي بنقول له طور روحك اثناء التعامل مع الطرف الاخر كشريك، خاصة شريك العاطفة، اذا العلاقة الزوجية فاشلة لا سمح الله طلاق أو فراق. الدلو بنقول له ما ترفع إشي تقيل عن الأرض بروح ظهرك، وكمان ما تدخل في مواجهة مع أحد الزملاء أو الزميلات. أخيرا الحوت بنقول له طور روحك أثناء التعامل مع أحبائك خاصة أولادك، واللي عنده ميل لتجربة حظه بأوراق اليانصيب راح تكتر هاي الشغلة ولكن كله على الفاضي.
0: نعم، إذن كل هذا من تأثير وجود المريخ في برج السرطان من الآن إلى غاية 27 مايو. الآن أستاذ إبراهيم لنرى كيف يؤثر علينا القمر، البداية بالبرج الأول، برج الحمل.
8: نعم، بس قبل ما أبدأ أقول أنه هذا النهار تقدر تقسمه لقسمين، النص الأول إيجابي النص الثاني سلبي، لأنه شفنا في كسوف بده يحصل بالمساء وعندنا خلو مسار كمان بالمساء بيبتدي من الساعة 7:37 وبنتي بكرة الظهر الساعة 12:18. فالحمل بنقول له عندك رغبة قوية للتقرب من الأحباء، ما في مشكلة أبدا، الأجواء الرومانسية دافية، تتفاهم مع أحبائك، بس في ساعات المساء هناك طور روحك أثناء التعامل معهم، لا قولا ولا فعلا ما تلتزم معهم. الحلو عند الحمل أنه عنده قدرة على إقناعهم بوجهة نظره.
0: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الثور أستاذ إبراهيم؟
8: الثور مهتم أكتر شيء سليم بأموره البيتية والعائلية والعقارية. إذا ناوي يعمل تغيير على المسكن مثلاً أو يبيع أو يشتري عقار، يعمل هاي الشغلة في النص الأول من النهار، ما يستنى لساعات المساء، هناك بيندم على هاي الخطوة. كمان شغلة حلوة عجبتني عند الثور إنه عنده قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظره سواء كان في النهار أو المساء.
0: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج الجوزاء من الناحية المالية؟
8: نعم، من ناحية مالية بنقول للجوزاء المريخ موجود عندك في بيت المال، في مكاسب مالية سريعة ولكن في نفقات سريعة، إذا خفف منها قديش بتقدر. بس اللي مشغل الجوزاء اليوم إجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات أغلبها لمسافات قصيرة، يستطيع الجوزاء اليوم في النص الأول من النهار إنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم بيستفيدوا كمان في عملية البيع، أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران، هذا كله في النص الأول من النهار. في ساعات المساء يديروا بالهم في سواقة جوا البلد، وكمان ما يدخلوا في مواجهة فكرية مع أخ أو مع جار.
0: نعم، برج السرطان أستاذ إبراهيم، هل يمكن أن يبادر في خطوة جديدة أم لا؟
8: لا، ممكن جدا يبادر في بحر نهار، بس ما يستنى لساعات المساء. واللي مشغله أكتر شيء سرطان اليوم الناحية المالية، أصلا غير الأمر العطارد موجود هناك في بيت المال، صار له فترة عماله بيدفع فيه، بيفكر كيف يحسن ميزانيته، فبنبشره إنه في مكسب مالي جاء على الطريق في بحر نهار، ولكن بالمساء يدير باله، ممنوع شراء حاجة ثمينة، وينتبه من السرقة أو ضياع حاجة يعني بتتعلق فيه مثل المال مثلا على سبيل المثال.
0: وعندما يتربع الأسد على عرش الأبراج أستاذ إبراهيم،
8: هو يتربع مع الشمس والقمر وعطارد والمشتري، هذا محوشهم كلهم عنده، شو بدك أحلى من هيك؟ يعني الحقيقة مسيطر سيطرة تامة، ودير بالك رغم السيطرة التامة ورغم القدرة في النص الأول من النهار إنه يدفع بمصالحه لقدام وشعبيته في تصاعد، بالمساء زي وزي الباقي بده يدير باله من أي خطوة جديدة بده يقوم فيها.
0: نعم، برج العذراء.
8: العذراء مع الأسف هو الضايع بين كل هالمجموعة، بنقول له معليش اتحمل، حاول انه في بحر نهار تنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وان تخلد الى الراحة، اكيد بساعات المساء ضروري ما يعمل ولا اي خطوة جديدة، يخلي الامور تمشي بالتي هي احسن.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الميزان اليوم؟
8: نعم، بالنسبة للميزان نشط اجتماعيا في النص الأول من النهار، في عنده نشاط اجتماعي، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء، بإمكانه يحقق أمنية بمساعدة الصديق، بس بالمساء يدير باله هوني ما يدخل في مواجهة مع صديق.
0: نعم، العقرب.
8: العقرب تركيزه رايح أكتر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، فبنقول له حافظ على الإنجازات الموجودة في النهار، بس بالليل دير بالك أو بالمساء بالأحرى دير بالك من أي خطوة جديدة في مجال العمل.
0: برج القوس.
8: القوس نشط في السفر والاتصالات خاصة لمسافة بعيدة، بالمساء يدير باله بسواقة من مدينة لمدينة ويبتعد عن أماكن مجهولة إله، وكمان بنقول للتجار بالمساء ديروا بالكوا بأي خطوة بتقوموا فيها.
0: نعم، برج الجدي.
8: الجدي مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، في بحر نهار في مكسب مالي من شراكة أو تعويض، بالمساء يدير باله من ناحية مالية ما يقوم ولا بأي خطوة في هذا المجال.
0: برج الدلو.
8: الدلو تركيزه على الشراكة، ناجحة مع الشراكة من ناحية رومانسية في بحر نهار، بس بالمساء ممنوع يفكر بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، بده يوقع عقد تجاري يوقعه لغاية الظهيرة.
0: وهل ما زال العمل متراكم عند برج الحوت؟
8: ايه حدث ولا حرج، فبنقول للحوت دير بالك على صحتك، ما تبالغ في اي مجهود جسماني، العمل بتراكم بشكل ملحوظ. كمان بالنسبة للحوت بنقول له دير بالك هوني، الشيء الايجابي هو الحقيقة انه افكاره مقبولة عند بعض الزملاء والزميلات اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالأبراج. إلى آخر ركن من فقرتنا وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
8: نعم، اخترت الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند.
0: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
8: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.

0: 7 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان ويستهلها بالعناوين.
1: مع وصول جهود إنهاء حرب إيران إلى طريق مسدود، الهجمات على السفن تتزايد. أمريكا هجمت سفينة في خليج عمان، والحوثيون استهدفوا سفينة شحن بالبحر الأحمر. قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وأضرار بسيارة إسعاف، والبرلمان اللبناني ألغى عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين. القضاء السوري أصدر أحكاما بالإعدام بحق الأسد.
2: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وعوا أشعار يا من الصدق وصل شعر كل وع اسم المختار
1: بعدك فايق عالأسامي شو صار بأهل الأسامي
0: اللي تجوزت والصار عند أولاد صغار شوفوها المفكرة بكل ورقات صغار.

0: في اسم وحدي
1: ورقة اسمها هيفا ورقة اسمها جميلة غيرهن ما عندي
0: وانت يا عبود
2: نزهة وغندورة وسعود والرابعة مراته
0: وانت يا شكري

0: وهيدي مرجاني
1: بس ما عنده غير مرجاني.
2: وانت يا مطلع
3: نوتة عربية
2: عندك أسامي.
1: أنا مفكرتي مع عباي وبكل ورقة رواي أنا

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

منح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتتها يا يا والمجد عايش هون ما بيروح بكحل عيونه بنسمتها

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

سمعت الحنية وطارت على الغنية، لا سمعت الحنية.

0: الحنية وطارت عالغنية، رسمة الحنية وعكروم الغناني حناني وحناني.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: الحني وطارت عالغني، انا سمعت الحني وعكروم الغناني حناني حناني.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: قلبنا
1: نوتة نوتة عربية
0: شفت وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
1: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
1: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

notaaribia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتا أريبيا

0: rotaarabia.com تستحق السمع.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

زعلان مزعوج وتعبان، خليك ببيتك خليك ببيتك أمان. ضجران وزعلان مزعوج وتعبان.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: مش بنسى
1: نوتة نوتة عربية
0: عايش ومش قادر في بعدك في حاجة مقصر وحتى حياتي مش هي مفيش حاجة حلوة في عينيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

النار بتبقى جنة معاك، مفيش خصام ما بينا معاك، بل الأحلام حقيقة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مبسوطة وعم بتغني، قالوا الفرحة في عينيها، ضحكتها الورا دينيها، وعملت حالها مش مهتمة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: حيّها منديلك فيا
3: حيّها منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هاي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

الزمان مش الزمان ولا المكان ولا أنا نفس الإنسان. راجع ليه وعايزة إيه اللي نسيت؟

ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار نسر يوم تصبح رماه ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار نسر يوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Bravo, bravo.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان؟ شغل الإذاعة

0: نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية من فانكوفر كندا. بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
0: كمان هي
1: وكمان هي بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: يمكن انت اللي مشيت وسمعت صدفي بشي بار، اصلا عرفت بالدمعة نزلت رغم القرار.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة. نوتة. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: في نوتة عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخلت روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديل كفاية.
3: هيا منديل كفاية.
2: من سحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هلا حلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

صالحتك وخصمتك تاني.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

باقي بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك جيت مصيبه الحب الزهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيبه اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريبه مش

0: وسكو وبر وسكو وبر وسكو لحد آخر
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.